جاسن محكي كلمة بتربط نعاج والبرش محمل أغلب الحباب واللي استنى يشحرر واقف عالبير والسجن لام بقدعين خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد أبيض عبعد من شوطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد أبيض عبعد من شوطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح.

ضل ما فيش صحاب لنجيب حق منفع اضرب كيف منحكي كذب والعمالة بربي وما تهزني مين دهزني في ظهره ابو عبدك ليش نكوف وبضرب عبو جنب انا بس بقول تركز على طول شوف علول كيف يجيب حلول ماشي طلوعي في وادي قدوم حبيت بركض ضد مبسوط سلوان فوق ايده بيت بالجون صبلي عمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هالديري